ولو شاء الله لجعلكم ولو شاء الله لجعلكم ولو شاء الله لجعلكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

فتصبحوا على ما فعلتم فتصبحوا على ما فعلتم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله إنما يبلوكم الله إنما يبلوكم الله إنما يبلوكم الله إنما يبلوكم الله

الله به وليبينن لكم يوم القيامة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم